باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن إلى ما توافينا به كلمة الله.

مساء الخير أحبائي، مبسوط أني أكون موجود معاكم لفرصة جديدة نقف فيها أمام كلمة الرب. ودائما بسعد بالخدمة مع أحبائي، أخونا إيليا والأسيس ناشد وأحبائنا المرنمين نزار وناصف وليديا. شرف لي أني أكون موجود في المؤتمر لمرة جديدة، مبسوط كمان من شعار المؤتمر. شعار المؤتمر بالنسبة لي جميل ومحتاجينه، وأظن إن هو شعار بيتحدانا في حياتنا. لما يبقى شعار المؤتمر لست أستحي، معناها إنه هذا الشعار بيحطنا في مقابل المنظومة العالمية اللي بتحط كل قيمتها ونجاحها واستثمارها وهويتها وافتخارها في كل ما هو معادي لإنجيل المسيح. فلست أستحي معناها إن احنا في منظومة أخرى. العالم من حولنا بيؤمن بصورة، بيفتخر بأمور، بيضع هويته في أشياء نحن نستحي منها، لأننا لسنا نستحي بإنجيل المسيح. منظومة اللي حوالينا بتستحي، بتتكسف، بتخجل، بترفض من كل ما هو إلهي، من كل ما هو مرتبط بإنجيل المسيح. وطبعا القوالب يعني معدة وجاهزة، يعني ما بيقولوش إن احنا بنعادي إنجيل المسيح، لكن في أسماء بتتحط على إنجيل المسيح، في صفات بتتحط على إنجيل المسيح، على السير في قداسة، على التمسك بالكلمة، على السير في الإيمان المسيحي، والقوالب جاهزة. فالعالم من حولنا يسمي هذا المسار مسار الإيمان ومسار الإنجيل، ربما يسميه تشدد، ربما يسميه تعصب زيادة عن اللزوم، ربما يسميه رجعية old fashion، ربما يسميه ضعف واستسلام لما يلاقي الذين لا يستحون بإنجيل المسيح بيحبوا بيغفروا، ربما يعني يتنازلوا عن حقوقهم فيسموا هذا الأمر ضعف واستسلام وبالتالي هم يستحون منه. احنا مش عايزين الحكاية ديت. يسميه تقييد للحرية. والنهاردة سمعنا الأسيس ناشد هو بيتكلم عن الكثير من الموبقات اللي بتحدث واللي بتتم تحت ستار الحرية، والمجتمع اللي حوالينا يشاوروا على الكنيسة ويشاوروا على المؤمنين ويشاوروا على الإنجيل ويقول إن ده تقييد للحرية. ربما يقولوا إنه هذا المسار غير مناسب للعصر، ما ينفعش، يعني الحكايه محتاجه شويه ايه، شويه مودرنيتي، يعني خليك مودرن كده هو علشان تقدر تواكب العصر. ربما يسمونا بيج لوزرز، فشله، يعني انتوا فشله. ربما يسمونا حمقى، انتوا مش واخدين بالكم من الدنيا ماشيه ازاي، انتوا ماشيين في حته والدنيا ماشيه في حته تانية. ربما يسموها دروشه. فالقوالب موجوده والأسماء موجودة والليبلز جاهزة وحضرة. عشان كده في خضم هذه المنظومة، هذا المجتمع الصعب اللي احنا عايشين فيه، المجتمع العالمي، مش مجتمع بس اللي حضراتكم عايشين في، المجتمع العالمي الذي وضع في مين؟ وضع في الشرير، في وسط، في خضم هذه المنظومة اللي بنعيش وسطها غصب عننا لأننا موجودين فيها، من المهم أن يتدرب ويجاهد أبناء الملكوت إن هم بأفكارهم وبفلسفتهم وباختياراتهم وبسلوكياتهم اليومية كل يوم يقولوا هذه العبارة قولا وفعلا، إنني لست أستحي. ده قرار يومي، قرار يومي. أول ما أصحى كده هم من وقبل ما أشيل رأسي من على المخدة أنا بقول له يا رب أنا النهاردة
بنعمتك ساعدني إني أعيش وأنا لا أستحي بإنجيل المسيح. جون كالفن المصلح الشهير قال عبارة جميلة جدا، هذه العبارة تحدتني، فأنا قلت برضو إيه يعني أنتوا تتبركوا بها وتتحدى حياتكم. بيقول جون كالفن: لن يكون الإنسان، اسمعوا، لن يكون الإنسان تلميذا حقيقيا للمسيح ما لم يتعلم أن يحتمل ازدراء العالم. احنا صعب في اوقات كتير بيبقى صعب ان احنا نتحمل رفض العالم لافكارنا، رفض العالم لطريقتنا في العيش، لطريقتنا في السلوك، لغفراننا، لمحبتنا، لاستقامتنا. بيبقى في ضغوط، بيبقى في ضغوط علينا، علينا ان نتعلم ونتدرب كيف نتحمل ازدراء العالم بنا. على مر اليومين اللي فاتوا انا استمتعت، واكيد حضراتكم استمتعتوا بالطروحات اللي قدمها القسيس ناشد واخونا ايليا.

إيناي ومش عارف حاجة جديدة طلع مكانهم. كل يوم كل يوم في حاجات جديدة في الذكاء الاصطناعي. النهاردة أحبائي محتاجين إن احنا نتعلم هذه العبارة: أنني لست أستحي بكلمة الله. لست أستحي بكلمة الله. إلى العهد الجديد، إلى رسالة تيموثاوس الثانية وأصحاح ثلاثة، وهنقرأ الأصحاح كله. أنا هستأذن حضراتكم إن احنا نقف مع بعض وهنقرأ كلمات هذا الأصحاح بنشاط بالتبادل. أنا هقرأ آية وحضراتكم هتقروا آية كل الأصحاح، بشرط لو لقيت الصوت مخسع هتقروا تاني، أوكي؟ عشان نبقى عارفين، عشان نبقى واضحين من الأول. فبكل قوة وبكل خشوع أمام الرب وبتعبد نقرأ هذه الكلمات. تيموثاوس الثانية ثلاثة، هقرأ هنقرأ بالتبادل. ولكن اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. بلا حنو، بلا رضا، فالبين، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، قبل ما أكمل، هي محبين ليه؟ للذات، مش محبين للذات، محبين للذات. نكمل. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها، فأعرض عن هؤلاء. يتعلمنا في كل حين ولا يستطعنا أن يقبلنا إلى معرفة الحق أبدا. لكنهم لا يتقدمون أكثر، لأن حمقهم سيكون واضحا للجميع كما كان حمق ذينك أيضا. واضطهاداتي وآلامي مثل ما أصابني في أنطاكيا وإيقونية ولسترا، أي اضطهادات احتملت، ومن الجميع أنقذني الرب. ولكن الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أردأ مضلين ومضلين. وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. وإحنا واقفين، من فضلك أسكب قلبك أمام الرب، قول يا رب أنا بسلمك الدقائق اللي جاية، بسلمك نفسي، بسلمك المتكلم، فلتتكلم أنت يا رب. يا رب منتظرين كلمة من السماء لا من إنسان. يا رب كل كلمة تخرج من فمك هي يا رب اللي بتبني حقيقي، هي اللي بتغير حقيقي. ساعدنا مش بس إن احنا يا رب نسمع، لكن يا رب نفهم ونعمل، في اسم المسيح آمين. تحدي أحبائي احنا بنواجهه واحنا بنسمع هذه الآيات عن كلمة الله. هذه الآيات مهمة لنا في يومنا، في عصرنا الذي نعيشه، والعصر اللي احنا بنعيشه
بيطلق عليه

يعني علماء الاجتماع وعلماء الفلسفه ان احنا عايشين في عصر اسمه عصر ما بعد الحداثه، بوست مودرن ايرا.

0: عصر ما بعد الحداثة. طبعا مش هدخل دلوقتي في ايه هو عصر ما بعد الحداثة، لكن عايز اقول على الاقل ثلاث صفات لهذا العصر بيمثلوا لنا تحدي، يخلونا نعرف قد ايه كلمة الله مهمة لنا هنا والآن. ثلاث امور مهمة جدا موجودة وبيطرحها عصر ما بعد الحداثة علينا، سواء قبلنا او ما قبلناش، هو الناس عايشين بيها خلاص وبتتسلل إلينا حتى لو احنا مش عارفين ان ده اسمه عصر ما بعد الحداثة، لكن هي مطروحة علينا. ثلاث امور مهمة جدا. الامر الاول ان هناك تشكيك عام في الحقيقة المطلقة. يعني مفيش حاجة اسمها النهاردة في وسط المجتمعات العالمية حقيقة مطلقة. يعني ايه؟ يعني كل واحد هو معيار نفسه، ما هو حق بالنسبة لي مش ضروري يبقى حق بالنسبة لأخويا إليه، واللي حق بالنسبة لإليه مش ضروري إن هو يكون حق بالنسبة لي. وبالتالي هناك محاولة للتعتيم على الحقيقة المطلقة، إن مفيش قانون يقدر إن احنا نحتكم له كلنا علشان نقول إنه ده قانون أخلاقي مثلا، ده قانون أدبي لكل العالم ينبغي أن يسير وراء هذا القانون. لا، بيقول لك لا مش لازم، أنت مش أنت نسبي، الفكرة نسبية، الحقيقة بطلت تبقى مطلقة، الحقيقة نسبية. عشان كده مهم أوي أوي أوي نحن نعرف، وإني أقول النهاردة في وسط هذا العصر اللي بيشكك في الحقيقة المطلقة أنني لست أستحي بالحقيقة المطلقة الموجودة في كلمة الله. مهم قوي، لأنه في حرب، حرب هتلاقوها في الشغل وهتلاقوها في المدارس وهتلاقوها مع جيرانكم، هتلاقوها وربما تتسلل إلى الكنيسة. مفيش حاجة اسمها حقيقة مطلقة، كل شيء أصبح نسبي، حتى الخطية أصبحت نسبية. اللي أنت شايفه خطية don't be too judgmental، يعني ما تبقاش إيه يعني بتدين الآخرين، هي ويحطوا الفكرة دي علشان، أو الناس يقولوا الفكرة دي عشان إيه؟ نكش كده، هو نكش. دي أول حاجة، أن هناك محاولة لطمس الحقيقة المطلقة. حاجة تانية، حاجة اسمها في عصر ما بعد الحداثة حاجة اسمها رفض السرديات الكبرى اللي هي الميتا ناريتيفز. بنرفض أي حاجة تفسر حياتنا وقد تصير سلطة على حياتنا. فكرة السلطة، فكرة إن في قصة هي اللي بتهيمن على حياتنا، ومنها بنستقي المبادئ، ومنها بنستقي التعزية، ومنها بنستقي النور اللي نمشي به. لا، ففي رفض للسرديات الكبرى، والكتاب المقدس هو سردية كبرى، هي قصة الله مع شعبه.
1: نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 Church Street Newton Corner، 187 Church Street Newton Corner. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن نواصل برنامجنا.

لكن الناس اللي حوالينا بيقولوا لا، مفيش حاجه تصبح سلطان عليها. احنا مش، احنا بنرفض اي سلطان، بنرفض اي سلطان. والرفض لفكره السلطه دي يعني سوابت العالم، خاصه العالم العربي بعد ثورات الربيع العربي. كل الافكار اللي كانت تحت الارض اللي كانت بترفض السلطه فجاه طلعت فوق الارض. ورفض السلطة على كل المستويات، رفض السلطة الأبوية في البيت والأسرة، رفض السلطة السياسية، أي زعيم أو أي

قائد أو أي رئيس، ورفض السلطة الدينية إن كانت السلطة دي هي سلطة القسيس أو سلطة البابا أو سلطة الكلمة والسلطة الإلهية. ففي رفض للسرديات الكبرى. الحاجة الثالثة هي أولوية العصر ما بعد الحداثة، بيقول أن هناك أولوية للتجربة الشخصية. التجربة الشخصية، أنا حاسس بإيه هو اللي أنا أمشي وراه، الإحساسي هو اللي يخليني أمشي، أمشي وراء تجربتي، أمشي وراء اللي أنا عايزه، أمشي وراء اللي يريحني، حتى لو كان اللي يريحني ده ما يريحش غيري، أيوة، حتى لو كان اللي يريحني ده مش up to the standard الأخلاقي، أيوة، تجربتي الشخصية، إحساسي الشخصي هو اللي يقودني أعمل إيه أو ما أعملش إيه. ونحن في سرديتنا المسيحية نحن نؤمن أن هناك اللي بيمشينا مش أنا عايز إيه، لكن في سلطان، في سلطان الله فوق كل اختبار ومشاعر وتجربة شخصية. وسلطان الله نستمد ونعرفه من خلال، وواحد من مصادره هو الكلمة المقدسة. علشان كده محتاجين إنه كل يوم قبل ما نرفع رأسنا من على المخدة نقول له يا رب أنا النهاردة بقرر بنعمتك أنني لا أستحي بكلمتك، لا أستحي. وأنا نازل دلوقتي عشان أقابل ناس في الشغل، وعشان أقابل ناس في النادي، وعشان أقابل ناس في الكنيسة، وعشان أقابل ناس في ستاربكس، وعشان أتكلم مع ده وأتكلم مع ده، وتتسلل إلي ملامح عصر ما بعد الحداثة، أنا يا رب قدام كل ده باخد قرار يومي أقول لك فيه أنني لست أستحي بالكلمة. دي المقدمة. هروح للنص اللي احنا قريناه النهاردة، واللي بيتكلم النص ده بيتكلم عن أولوية كلمة الله في صياغة حياتي، في صياغة الإنسان المسيحي. وبدون هذه الكلمة اسمعوا يستحيل صياغة الإنسان المسيحي مهما حاولنا، لا يمكن أبدا أن أتشكل وأنضج وأنمو وأصير مسيحيا ناضجا من غير تأثير مباشر وسلطان حقيقي لكلمة الله على حياتي في كل يوم. ولو تأملنا في النص اللي احنا قريناه، وانا في النص ده مين اللي هقف قدام الأعداد من 14 ل 17، يعني آخر تلت أو آخر جزء من النص ده، لما نقرأ هذا النص ممكن نقرأ تاني. وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. عايز أقف قدام فكرتين كبار في هذا النص. فكرة الأولى أسميها إنسان متميز. الفكرة دي نلاقيها في عدد 14 و15. إنسان متميز. الكلمة الأولى اللي بيفتتح بيها هذا النص في عدد 14 إيه هي؟ العبارة وأما أنت. كلمة محورية في العهد الجديد وخاصة في كتابات الرسول بولس. كم مرة اتكررت هذه العبارة في كتابات الرسول بولس؟ تقريبا 13 مرة. 13 مرة عبارة وأما أنت، عبارة صغيرة جدا لكن ليها معنى كبير. من أول الأصحاح، عشان كده احنا قرينا من أول الأصحاح، من أول الأصحاح الرسول بولس عمال يكلم تلميذه تيموثاوس عن شر المجتمع اللي هو هيلاقي نفسه فيه،
اما انت هتعرف انه في اخر في الازمنه الاخيره هيكون في قوم مش عارف ايه، ويقعد يعدد صفات الناس اللي هيكونوا عايشين في المجتمع، وكانه بيقول له خد بالك يا تيموثاوس، هو ده شكل المجتمع اللي انت هتعيش فيه. وده نفس الرساله، نفس الرساله اللي بيقولها لنا الرسول بولس وهو يعبر كل هذه السنوات، بيقول لكل واحد وواحده فينا خدوا بالكم، ده شكل المجتمع اللي احنا عايشين فيه النهارده، ده شكل الناس اللي احنا عايشين في وسطهم النهارده. نعمل ايه؟ نتماهى معاهم؟ نعيش زيهم؟ لا، هو عايز يقول ان كل واحد مننا عليه ان يكون انسانا متميزا، عشان كده يكتب الكلمه الصغيره دي، واما انت، فاول مره يكتبها في الاصحاح ده يكتبها في عدد 10 بعد ما يقول كل رصة المجتمع الصعبه دي وكل الصفات الصعبة في المجتمع، نلاقيه في عدد 10 يقول له إيه؟ وأما أنت، عدد عشرة يقول إيه؟ وأما أنت فقد تبعت تعليمي. يعني قدام المجتمع ده كله أنت ينبغي أن لا تستحي، وأما أنت عليك أن تكون إنساناً متميزا، وأما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري. ده أول تحذير الرسول بولس بيقوله في الأصحاح ده. لكن كمان يقول تحذير تاني في عدد 13، يقول له إنه مش بس المجتمع اللي بره، ده حتى المجتمع اللي جوه، مجتمع الكنيسة هيكون فيه ناس صعبين، هيكون فيه ناس معلمين ضالين، هيكون في معلمين كذبة. عشان كده يقول في عدد 13، ولكن الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أردأ مضلين ومضلين. طب أعمل إيه مع الناس الأشرار؟ أعمل إيه مع التعليم الكاذبة دي؟ أتماهى معها؟ أمشي وراهم؟ لا، يقول له برضو نفس هذه العبارة، يقول له إذا كان في المجتمع الكبير أنت متميز، أما أنت فقد تبعت تعليمي، في عدد 14 يقول له برضو قدام الناس اللي جوه الكنيسة يقول وأما أنت خليك متميز، وأما أنت فاثبت، أما أنت فقد تبعت تعليمي، مرة تانية أما أنت فاثبت على ما، خدوا بالكم في المرة يقول له أما أنت فقد تبعت، أول حاجة أما أنت فقد تبعت إيه؟ أول حاجة تعليمي الكلمة، وبعدين يقول له وأما أنت فاثبت على ما تعلمت، مرة تانية يشير إلى الكلمة، على ما تعلمت وأيقنت، عارفا ممن تعلمت. إحنا في خطر كبير جدا في حياتنا اسمه الترند. ما هو أنا قعدت أدور على إيه، حد يعرف العربي يعني إيه ترند؟ قعدت أدور عليها لقيت اللي هي ما هو رائج. الرائج، اوكي، الترند على كل حاجه، على كل المستويات. فيسبوك فيه ترند، والموضه فيها ترند، والاكل فيه ترند، والشتيمه فيها ترند، وتهزيء الناس بقى فيه ترند، وان انا اتنمر على الناس بقى ترند. ممكن حد يتنمر النهارده، لسه مباراه مصر خلصانه، وفي لعيب دخل جون في نفسه في مصر، مش عارف يعني، بصوا على الفيسبوك وشوفوا عاملين فيه ايه، شوفوا عاملين فيه ايه ترند، والناس بقى ورا بعض، الناس ورا بعض، ما نصدق. الترند في حياتنا بتمتلك افكارنا، بتوجهنا. والترند مش ضروري يكون عميق، يعني ممكن الترند يقودنا الى السطحيه، او الترند يحولنا الى كائنات استهلاكية، أو الترند يخلينا دايما منتظرين إن أنا أكتسب هويتي من خلال الآخر، فأنا أكتب كده هو حاجة على الفيسبوك، وكل دقيقتين وربع أفتح الفيسبوك عشان أشوف مين اللي عمل لي لايك، ومين اللي عمل لي شير، ومين اللي كتب تعليق على اللي أنا كتبته، فأنا بكتسب هويتي من اللي أنا كتب، رأي الناس فيا. أو الترند ده يحولني إلى إنسان مشتت، ما عنديش أرض واقف عليها، محمول بكل ريح
رأي أو آراء، كل ريح بكل ريح تعليم. عشان كده رسول بولس يا كنيسة المسيح يقول لنا هذه العبارة الجميلة اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منها قدام كل الترندز، قدام كل المقترحات اللي بتجيلي من هنا ومن هناك، يقول لي خد بالك، وأما كن متميزا، إنسان متميز. ورسول بولس وهو بيتكلم عن تميز الإنسان المسيحي في هذا النص بيقول إن في سرين وراء التميز ده. واحد تلاقيه محترم وناضج مسيحي وعليه القيمة كده هو وراسي وعنده هوية، يعني فعلا تحس إن هو إنسان مسيحي. الرسول بولس بيقول إنه هذا الكيان لا يأتي من فراغ، لا ده في حاجة اشتغلت عليه، في حاجة حصلت في حياته عشان مش نبت شيطاني، لا ده في حاجة حصلت في حياته عشان يطلع مثل هذا الإنسان المتميز. ويقول في سرين. السر الأول وراء التميز المسيحي هو الدائرة التي ينشأ فيها الإنسان. عشان كده يقول له إيه؟ عارفا ممن تعلمت. وغالبا الرسول هنا يقصد دائرتين مهمين قوي. أولا دائرة البيت، جدتك لؤيس وأمك أفنيكي. فأول حاجة في سر التميز ده أو الدائرة دي هي البيت، والدائرة الثانية هي الكنيسة أو القيادة الروحية. عشان كده من شوية قال له أما أنت فقد تبعت إيه؟ تعليمي. فالدائرة اللي بينشأ فيها الإنسان هي الدائرة الأسرية ودائرة القيادة الروحية. حبائي بوضوح، الشخصية المسيحية الناضجة القادرة على الثبات في وسط أمواج المجتمع الهادرة من حولنا، والقادرة على مش بس الثبات لكن كمان التأثير الإيجابي في المجتمع اللي هي موجودة فيه، هي الشخصية التي تنشأ في أسرة واعية وكنيسة مسؤولة. والاثنين مهمين. أقول كلام صعب شوية، معلش سامحوني، أنتوا بتشوفوني كل سنة فأي من حقي أن أنا أقول. عيالنا وأحفادنا ليسوا أيتام، هم ليهم أسرة، فما تخلوش عيالكم يشعروا بسبب تخليكم عن متابعتهم وتربيتهم والسؤال عنهم والاهتمام بيهم، تخلوهم يشعروا ان هم ايتام. مهم قوي. الانسان المسيحي الناضج المحترم المؤثر ما بيطلعش شيطاني، بيطلع من خلال اسره تمت بيه، ما رمتهوش يلا الود كبر هيروح المدرسه، يلا هو 8 ساعات في البيت في المدرسه، ولما يجي نوديه تمارين بقى طول النهار عشان يجي ايه يتخمد على طول في البيت. مش ده اللي بيحصل؟ طب هو فين بقى؟ هو فين؟ سألتوه على أصحابه؟ سألتوه تعلم إيه النهاردة؟ سألتوه المدرسة قالت له إيه النهاردة؟ شاف إيه النهاردة؟ مع الآيباد بتشوفه هو بيعمل إيه على الآيباد؟ ولا هو يتيم؟ ولا هو يتيم؟ دايرة الأولى الأسرة. مرة تانية الرسول بولس بيحطنا أمام مسؤوليتنا. كنا عايزين عيال متميزة، أولادنا وبناتنا يطلعوا فعلا متميزين وناضجين ومؤثرين ومسيحيين حقيقيين، اوعوا تفتكروا ان هم هيطلعوا كده لوحدهم، هيطلعوا من خلال متابعة أسرية. الحاجة التانية المهمة هي الكنيسة. مهم قوي الكنيسة. يا كنيسة افتكري انه
كل طفل وطفلة بيجولك هم مسؤولية. مش عايزين نجيب العيال بس عشان يلعبوا في الكنيسة، لكن الكنيسة مسؤولة أن هي تصيغ من هؤلاء الأولاد والبنات شخصيات مسيحية.

0: مسيحية ناضجة، مع ملاحظة انه العيل بيقعد في البيت اكتر جدا ما بيقعد في الكنيسة. انا يعني من خلال يعني عملي كراعي او خدمتي كراعي، ماما او بابا يجوا يلوموا الكنيسة، الواد باظ، الواد انحرف، الواد اتلم على مشلة مقاطيع في المدرسة. طب وانت شايفة ان الكنيسة هي المسؤولة عن ده؟ يعني إزت فير، يعني إزت فير ان العيل اللي بيجي يقعد ساعتين كل اسبوع في الكنيسة وانت قاعدة معاه طول الاسبوع عايزة تشيلي من على نفسك مسؤولية ان هو باظ، فتجيبيها في مين؟ في الحيطة المايلة، الكنيسة. حقيقي كنيسة مسؤولة، لكن في رأيي أن البيت هو الأساس، البيت هو الأساس. لو ابنك أو اب أو بنتك مش ماشيين صح دلوقتي، من فضلك لا تلومن إلا نفسك. أنا مش عايز أقلب المواجع، بس أنا بقول حاجة مهمة جدا، بقول حاجة مهمة جدا، إن الأسرة، الأسرة هي نواة الصلاح في المجتمع، هي نواة الصلاح في المجتمع. لكن رسول بولس كمان هو بيتكلم عن هذه الدائرة، سواء دائرة الأسرة أو الدائرة الروحية اللي هي في الكنيسة، implicitly كده هو في مسؤولية مهمة جدا سواء في الأسرة أو في الكنيسة، اسمها مسؤولية القدوة. احنا القدوة أصبحت عملة نادرة على كل المستويات على فكرة. أنا النهاردة لو سألت مثلا في المجتمع المصري مين أديب عليه العين؟ حد يعرف اسم أديب من أدباء الموجودين في مصر دلوقتي؟ لا عمرو أديب؟ لا لا أديب، حد بيكتب، حد بيكتب. عمرو أديب مذيع، لكن حد بيكتب، حد بيكتب. أنا ما أعرفش يمكن إلا يوسف القعيد وجمال الغيطاني اللي موجودين دلوقتي. زمان في عصر من العصور لو قلت مين أديب في مصر تلاقوا كل واحد بيخبط التاني. أوه، مين فنانين في مين مغنيين في مصر، مطربين؟ يعني الواحد كده هو ما اتكلمش على القدوة المسيحية، لكن الواحد يبص عليهم ويقول إيه، أيوة احنا عايزين نبقى زي دول. مين؟ مفيش. حمو بيكا، حمو بيكا، انا كنت فاكر ان هم اتنين، حمو بيكا اتاري واحد، اتاري واحد. فين حتى على المستوى العام، فين القدوة؟ فين القدوة؟ مش موجودة. وهكذا ينطبق الامر على القدوة في الكنيسة والقدوة في البيت. وانا في كلية لاهوت كان كل يوم ثلاثة او كل يوم خميس في تشابل، وكان بيجي حد يوعظنا. ففي يوم من الايام جالنا الشيخ فايز اسحاق. كم واحد يعرف الشيخ فايز؟ الشيخ فايز اسحاق. فالشيخ فايز حكى لنا قصه جميله، قال ان انا يعني عندنا رول في بيتنا كده، هو بقول دايما عيالي من فضلك لما تخش من البيت ما تروحش على الثلاجه وتقوم ماسك اجازه الميه وتحط بقك فيها وتشرب على طول كده، هو لا، حط ايه، حط في كوبايه واشرب عشان اللي بعدك يقدر يشرب. اوكي، وانا اقول الكلام ده وهم مش بيعملوا، اقول الكلام ده وعيال المصممين يعملوا. بعدين اكتشفت ان انا اول ما بخش من البيت اقوم جايب الثلاجه واقوم حاططها على البق على طول. فالعيال مزرجنين ليه؟ لانه مفيش قدوه، مش شايفين حد بيعمل حاجه يمشي وراها، ما بيعمل في حد، ما مش شايفين حد بيعمل حاجه مختلفه فيمشي وراها. هل ابنك او بنتك شايفينك في البيت قدوه؟ هل يقدر يقولوا انا عايز ابقى زي بابا، عايز ابقى زي ماما، عايز ابقى زي القائد الفلاني، زي القسيس الفلاني؟ انا في حد عنده كده هو عليه الهيبه، عايز ابقى زيه. اهميه القدوه ده السر الاولاني، الدائره، المناخ اللي بيكبر فيه الانسان. لكن السر الثاني هو المدرسه اللي بينشأ فيها الإنسان. هذه المدرسة بيقصد بيها الرسول بولس الكتاب المقدس. عشان كده يقول في عدد 15: وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. منذ الطفولية دي كان يقصد بيها فعلا حاجة كانت بتحصل، إنه الطفل اليهودي كان بيتعلم التوراة بداية من سن الخامسة من عمره، يعني هو عنده 5 سنين يبتدوا يحفظوا التوراة لحد ما يوصل تقريبا لـ12 سنة يكون خلص حفظ التوراة ويقبل كإنسان كامل في المجمع. لكن من سن الخامسة وهو بيحفظ التوراة. بعدين يقول له أنه هذا الحفظ حبيبي يا تيموساوس، وهذا الحفظ أحبائي، ما كانش مجرد للحفظ ولا مجرد أنك تدخل في المجمع، أنك تقبل في المجمع، لكن الحفظ ده كان له هدف تاني خالص. يقول له لأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. غريبة دي صح؟ إزاي بيتكلم عن الخلاص لتيموساوس اللي هو كان أصلاً في الوقت ده أسقف، يعني كان قبل الإيمان خلاص، إزاي بيقول له تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح؟ ما هو أصلاً كان مخلص، هتحكمه للخلاص إزاي؟ هتحكمه للخلاص التقديس اللي هو كل حياته اللي هو بيحصل. ما احنا في 3 أنواع او 3 مراحل في الخلاص. خلاص التبرير لما بقبل الرب يسوع المسيح فأتبرر وأنقذ من دين الخطية. لكن في خلاص تاني، في خلاص ده بيحصل في لحظة لما بقبل المسيح، لكن كمان في خلاص بيحصل طول العمر اللي هو بتحرر فيه مش من دين الخطية، لكن بتحرر فيه من سلطان الخطية اللي ماسكة فيا دي، وكل يوم أنا بجاهد بقى علشان هذا السلطان يتفك من عليا. فده اسمه خلاص التقديس. كل يوم بتقدس، كل يوم ماشي في رحلة تقديس. كلمة الله زي ما هي اللي بتفتح لي باب التبرير لما أسمع الكلمة وتغير حياتي وآتي إلى المسيح وأقدم له حياتي فأتبرر بالإيمان، هذه الكلمة هي برضو اللي بتساعدني طول رحلة التقديس. عشان كده بيقول له يا تيموثاوس أنت مش هتنجح في رحلتك، مش هتنجح في رحلة التقديس، مش هتتغير حياتك حقيقي، مش هتتحرر من عبودية الخطية اللي ماسكة فيك إلا لما تلتزم بالكلمة يوميا.
1: قدمنا إليكم هذا البرنامج من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن، والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات رجاء الاتصال برقم 617-723-9766 617-723-9766. إلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله.